أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن مبكو شاه أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا اك ماخام اندك سن مبك فابجا تي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي شاه أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنوب يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaale gu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te mu di tuufaan ba mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko nu ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ci seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yabalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خريط سين صبي شاه أحمد تجاني ندو دلو سنة أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كناو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone ne yonentou yalla Moussa amone rendez-vous ak boromam ca Tour Sina, ndax yonentou yalla Moussa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré bu. Wax na ne kérok yonentu yalla Moussa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax ne ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ne ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu se mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولتي مكي دغلو كدي سن خريج سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم أنك سن بوك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولي جي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سينن فاسيني وقتان تي يوننتي بو ماغ بوبو تفاس دلا اكي ماي نيك يوننتي بو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajena ak mom dekkuko ak pass pass bu wir mudi yenen ti yalla Musa alayhi salam

yonenti yalla Musa kat ndeke dañ ko don tumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni e lañ ko don waxal dara amu ci non la ko yalla e setali ci tuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam me dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yerem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa إن الله يقول لك ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة بروم بي نانا خير وي جيلكو نانا امنا كاتن غومو تي امي امغا تي تام ياو بن ميراكل بن كيمتان تي مودي دافا بغا واني نك ني بنو اسرائيل تي خير وو لا موسى دي دور يتام وي سوكو ديفي فكي بتو روبيني ген تي سوكو ديفي نيوم ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess su ko défé Moussa day door yett wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko défé mu doorat mu teju mu jël xéer wi sol ci mbusam muy wër bu ñu démé ba soxla wat ndox mu génné wat def non waye dal lolo sabab bobu nak motax alquran wax ni ya ayyuhalladhina amanu لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا من يين نيت نيغا خامتيني گم گين بولن ملني جيف ييغا خامتيني ньо تومالون يونت يالا موسى تا يالا سيتال كو موكي جولي جي موكي دگلو كاتي دا فا ملني اي وقتان وي جيخاغول وايي وقتو وي تي بوبام مو جيخ سين موك شيخ احمد التجاني نداو مولن دون ديفال وقتان وي اندك سين موك باب جا وايي ني نويو suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye e dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdou Aziz ci Serigne Abdou Aziz ci junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba ci Rifisk di nuyu itam Idrissa ci soxo ci Castor wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلوكدي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دي لوسيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجي

الشيخ يانتي صلى الله عليه وسلم داور دين دي نيب لو يام نيغا خامتيني بني واخا في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي دي ني داف لان دان نابلو دا ريتام ني بغ دين الاسلام ليمو واتا موي جام لا دين جام لا موتخ يانتي صلى الله عليه وسلم كوبكون جام لا قران واخ جام لا القران صح موغي واخ تي والو ميغا خامتيني بوكو نيو نيوم دين سوني دي واختانك نيوم نو واختانك نيوم تي واختان وي واختان وا خامني دا ناي جور جام واو waxtaan boo xamanteni dañu du ca tàng waxtaan boo xamanteni itam wax dëgg yàlla yow rekk cay bawu mu wax ne wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam bëggul woon warante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xulóog moom di ko wax lu ñaaw mu ne trek rek ba taalu ba mi yaakaar ne xëy na fit wee dëgëral fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay na tax bi ko taalu ba yi laajee na tax tontuuloo dafa bind ñu qaalu سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وخنا ما نمنا بإنجرد إن يمي خلق يو دل وخلو نعولي واو فعلو سكت وقد خوصمت نعم قلت لهم ملين إن الكلام ورنك وخ ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay nen kalaama li baabi charde miftaaxu moo ni fi sonti an ahmaqin aw jahilin sharafun moo ne dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sak la ci ñoom waaw waaw nit ki mën naa solee mi rafet ba pare nekk dof waaye bu toogal ca mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn bu xam ak ndofam waaw kilifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu ne kon nag noppi sag la ci kireer sag la itam ci ki dof ne ko nag moo tax samak noppi sag la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek ay mën naa judd kon defar sa lammiñ baax na wante nag ba lammiñe defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ngesal maan jàng ni nok maan jàngalee waaw dawa lammiña defaru xol moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol li nekk ci moom làmmi ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmiñ lu baax rek lay wax su xol bone làmmiñ lu bon rek lay wax moo tax moo seddale xol nitti cër waaw dafa am

hopefully today القلب الميت واو يعني القلب موت ويرقين دانا جاتوكو القلب اللي خمنتني دا فابا القلب اللي خمنتني دا فدي يتخلي ايمان القلب اللي خمنتني مودي القلب السليم ما القلب موت تغير Dia jatuh.

شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وقجل لي بني سنتيالا جل تيالا انتبه صلى الله عليه وسلم جل تيالا أكي صحابا جل سلام فسياني كنت نكيان سن إمسيو كلمة الحق مختانينا خمينتني دارا ننكو ci aduna yi def mu doon waxtaanu sayyiduna luqman alayhi salaam yaani luqman alayhi salaam dañu di continue di war doomam ji ni ko xoy waxee tay te sell

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين، ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكد لكي موكد موكدي غنوا بنو سنت يال جل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جل كي اي نيم اك صحابه دلو سنين جي كاتون يالا اك ما خم جي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صديش احمد الشامي نو دين كو دفال ان لاك سين خالد عثمان بي تبارك الله من يوم جي سواب صحابي أمك كني وخي ياسمين ومن ياسر مومي أعلن أبناء الكلام ومن أي كتلة يجب أكسين من دور أكسيتي سين بين بكم من غير ولي جاري مكة يالا دوغل سين بكم من يوح ياسر نلن مبدال بوتي مانتي دين بكم نلن مبايكو جمع مكمل خطوة مم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كديم غناو بنيو سنتي يالا جلدي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي كي أي نينيم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adam kama ak ahmed som tabarakallah ok ñi ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa té mo di fitna abi jehl ndax abu jehlin de di fitna kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal li ci fitna budul jeex ko mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitna dundu ak fitna de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo waxni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitnay kessé influence le bourrey ci penku makka lolo tax kilifay makka yu bari duggal na len ci erreur bañu xey dé ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen ordre du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti te ñoñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur

muniko yow nekulo ku ñu tumal xamna mu ñu bu ba xamna mu say maam xamna mu sa fami bu ba xamna mu yaay kan kon nak demal mom bu ñewi ba fi ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-taqafi bi ñu ñewi li la wax yenen ci dafni ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة وخ منك يا محمد يود يا دجالي نتنا سحانو معنى نتنا خمي سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk daf sa dëkk ta say mbokk loolu moo la tax a jóg yow muhammad tama ngi jëgal ni quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fut bàyyi ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñu ñëpp dëppoo ci ne bu dugg màkk mukk def sa umra

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين

والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دملوكا دي ñi ngi sant yalla mi nga xamni musul dañ di kawé